طالع دابل حس قنابل بول شرنا شي سكانر دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حيل كبدا قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج راه ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سيق الطروش كبدا من الفوق هكا وما قالش